ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله

أمها اللهم أدامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استقيموا واعتدلوا أثابكم الله ربات دان لرزقا صاف شهاد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لله تعالى صلي فرض الجمعة ركعتين إمامين لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله جاءت وجهي للذي فاطر الصلاة

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم يوم. سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لي وارحمني.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان الله أكبر، رب اغفر لي وارحمني، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، التحيات المباركات الصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة، السلام عليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

ونعوذ بك من السخط والله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم